0: since October 7th until now, we just keep the goats and the sheep inside. Because, you know, we are not allowed just to go out and to graze our sheep. The settlers started ruling, I can say, the area here. We can't even pass this part of the land. From this line, we can see they can't even allow us to go out. And you can see they just put the Israeli flag right on our trees and on our land there, if you can see. The first time when they came with the bulldozer. I saw that settler. He was talking to the driver of the bulldozer, telling him, bulldoze all these, bulldoze all these. We just woke up, you know, and start like screaming, you know, what are you doing? They just like, okay, go back home, and they start just shooting, you know, shooting. And then, just after we finished the prayer, I saw the settler coming down, and I saw three soldiers. They were just escorted him. He met Zakaria, and he just shoot them. I couldn't imagine that he will shoot like in this way.
1: هي صحيح هو موضوع انه المستوطنين استغلوا فرصة اعلان الحرب وبلشوا ينفذوا في كل المخططات القديمة اللي هم ما قدروا يعملوها قبل فعشان هيك هم مستغلين الفرصة بحيث انهم يعملوا واقع جديد على وحقائق جديدة على الارض وبالتالي بيسرقوا الاراضي وفي نفس الوقت يعني هو موضوع القتل هو هذا في الايديولوجية عندهم يعني انه القتل سهل
2: الفكره الحين انه هنا كيف بدنا نعزز يعني نعيش صمود الناس او كيف بدنا نساعد الناس في تواجدهم في البيوت في ارضهم يعني احنا الحين فتره يعني تقريبا الاحتلال قاعد بيعزل فينا يوم عن يوم و
1: فاهم شيء المتابعه زي ما حكينا في عندنا عائلات بتعاني كثير اللي هي زي عائله دار عيسى حج عيسى هاي كلها يعني عائلات بحاجة تعزيز بحيث إنه يكون في عندهم الضامنين اللي كمان يساعدوهم في إنه نوعا ما يخففوا من اعتداءات المستوطنين عليهم وما يكونوا ضحية إنهم يطلعوا من أرضهم ومن بيوتهم.
3: استهداف مباشر هو خاص يعني ما فيش فيها إنه كل خوف اللحظة. خصوصا بعد اللي صار مع زكريا
1: يعني الواحد صار كثير وانتم مستهدفين بدرجه وانتم معروفين على مستوى حيث انه انتم باسمائكم معروفين باشكالكم بسيارات بكل شيء معروفين للمستوطنين وللجيش فاحنا قدر الامكان انه قديش الفتره هاي ان نفوت الفرصه عليهم بحيث انه يعني ما نعطيهم اي مبرر للقتل اللي صار مع زكريا يعني فعلا هو مثال قوي جدا بحيث انه وضح قديش انه هاي هذول المستوطنين متعطشين للقتل

0: في الوضع.
1: شو تحط محطم بعدين 5 كيلو زي شو شوي شوي على هونك تعال تبرد.
2: اسمع صوت ثقيل
1: من مرة ظل محافظ على الوزن المثالي. هي في ألم؟
2: مش ألم ولا تعرف نوم ليش نوم ما مثل درجة تشوف محل الرصاص ما في شيء مشكلة. هي حسن محل الرصاص هذه كانت يعني مضخيت كانت تقريبا 9x9 يعني هيك كانت 9 سنتي 9 سنتي. كيف تقوموا كل البنكرياس؟ قال لا مش كل البنكرياس شالوا الجهة بس
0: المضرر
2: قاموا على
1: صار ايش مع الشرطة مع
2: مع
1: المستوطن فش غير اجراء مجانا مرة سعب من البارودي
3: الشرطة معروف لديه
4: اتخذوه واخذوا سلاح بس سيروه يعني قبل ما يوقف محامي اكتفوا انه يعطوه تحذير واخذوا سلاح يعني شو قديش انه حاول يقتل بني ادم بس اكتفوا بالتحذير ياخذوا سلاح
3: باثناء تقديم الشهاده لما طلبوا الشهود صار المترجم يحكي مع المحقق قدام سال.
1: What happened to Zakaria was not easy for me. The criminal who attacked him and shot him are still free and not facing any consequences.
5: Honestly, I feel scared. We are having more and more scary settlers with more and more guns that can end our life in any second. We all have been in such a situation that we feel it's the end. This has limited a lot of our work and our activism, but still trying the best I can.

0: the settlers now in Rakhiz are trying to siege land, and we are moving there to see the situation.
1: شو صار؟
2: سلامات.
1: شو صار؟
2: يروم راجل لهم بيجي ساعة يروم بركبوا في مسيح شايف؟
1: وين وصلوا؟
2: يروم مسلم عند ترى شخص عاد فوق.
1: طب شو هذا شيك يعني ولا شو؟
2: والله نهود مركبوا شيك واللي يروم من فوق بلش مواصير وصير شايفين؟ ونزلوا حادر في الأرض وحطوا هنا وحطوا هنا.
1: طب تخرف فوق شوف اطلع.
2: يح.
1: اركب.
3: كيف
4: انا انا اول ما اجوا بقى يحسوا كان قلت دير بالك كان في زيتون شاف ابعد لغات وقت ابعد لغات ولا هو لو بده يدخل ساعه بيدخل له شو طلع قال
1: شو قالوك شو ما قلتش معاه
5: احنا نحط نفس
4: ما اجوش علي

0: I'm really afraid now to face a settler who have like a gun. And the settlers are everywhere, the armor everywhere, preventing anyone to move. Even to move, to document what's going on, it's really a risk.
1: شو
2: بدك حافظ؟ ايوه بدك تروح تنام في صفاي صح؟ نروح معك.
1: طيب مش
2: ليش صرت تنام في صفاي؟
1: احنا نوع المستوطنين بحوشوا.
2: شو بيجوا عليك في الليل؟
1: بحوشوا بيجوا في الليل.
2: شو بصووا؟
1: ليه يقول غنى تنزل مرة الأول بخذوه.
2: بخذ الغنم؟
1: بخذ الغنم أخذ شفت روس منين؟
2: ضربوا الأولاد؟
1: والله ضربوا عيسى.
2: عيسى؟
1: والله ضربوا عيسى.
0: I feel helpless, but even documenting their life is really important because there's many people around the world they don't know even about what these people are facing. دلال لا تشتغل انت عشان بس نسوي فيديو صغير عن ال سلامات دلال. تقدر تحكي لنا عن شو صار معك بعد فترة الحرب هاي؟
3: اللي صار بلشوا اعتداءات المستوطنين علينا من 28 اكتوبر، فاستمرنا على هالوضع هذا لحد الان، فبننتقل على خربة ثانية الليل بننتقل عليها وبالنهار الصبح بنرجع على بيت.
0: يلا
1: انت اخوك يا ابا كشيف انا بحمل له
4: والكشف الاخرى
1: ها
4: الكشف الاخرى
2: احمل عنك شيء اعطيني احمل شيء
1: يا اخي ليه بهمش
2: امسك البراد اخف وانا بمسك الشوال امسك البراد اعطيني هذا الشوال عندك شو هذا شو فيه شو فيه
1: حطب
2: خلاص يلا انا بحمل حطب
0: I just now it's like trying to imagine how the people in the 48, how they was like forced as my grandparents. I mean, it's the same policy and the same ideology of evacuating the Palestinians, but with different ways. In the past was like killing and evacuating immediately, but now it's by pushing and pressure, like didn't let anything around them that can be livable.